أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن يتجاوم را سبحانه وتعالى دوكوين يتنمو هندبو هوريين هندر دفتر من كتاب صفوة التفاسير دفتر تفسير القرآن الكريم. إن دون ها سورة والتتب والها ترتيب القرآن الكريم. إن دون والها دو آية سبا إني يددابا قرنو بانتري بيكم والجاوم را سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. مناسبة، لما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة ولادة يحيى ابن زكريا من عجوز عاقر وشيخ قد بلغ من الكبر عتيا، وذلك بمقتضى السنن الكونية شيء خارق للعادة، عاقبها بما هو أبلغ وأروع من خرق العادات، فذكر قصة ولادة السيد المسيح عيسى بن مريم من غير أب، وهي شيء عجب من الأول. والغرض من ذكر هذه القصة الرد على النصارى الذين ادعوا الألوهية لعيسى، فذكر ولادته من مريم البتول ليدل على بشريته، وعاقبه بذكر ما أيده به من المعجزات ليشير إلى رسالته وأنه أحد الرسل الكرام الذين أصهر الله على أيديهم خوارق العادات، وليس له شيء من أوصاف الربوبية. نن وقت نجوم راو سبحانه وتعالى تمنين قصة دانيكي يحيى ابن زكريا عليهما السلام ديغادو بول دبونايجو مودانيتا اندوتيجو نايجو تامبودو كامبيبين بيداني بينجل o yecciyen bo mu'jizaji ko bawki bawde jawmira subhanahu wa ta'ala be hikmaji jawmira subhanahu wa ta'ala wadi hardanye ki annabi yahya o tokkitini ha do majum be koni kujeji lutidi sunnaji do lesdindini be adama andinum ko luti al'ada. Jawmira subhanahu wa ta'ala tokkitini do majum mubasharatan ko buri dum hulnugo be hollugo bawki jawmira subhanahu wa ta'ala. Jawmira on o yidi o tagrata tagre mako, no o yidi bo o soggirta duniyaru ndu asamanji lesdi fu, no o yidi o soggirta dum. To o yidi o do sogga dum be no o yecciri en o do soggira be no en dun no yi'a en wowi goron
no soggira o soggiran dum non mai e to o yidi bo o soggiran dum be umrore mako o wi'a latu dum lata bana danyeki sayyidil masih o isa ibn maryam o wi latu tan kayum do lati danyama bo ha debbo biluti baba gorko danyayi dum do dum buri hulnugo dinin tani bingel danyangel ha ndottijo be nayejo puldebbo kayum do buri hulnugo do majum buri wanginki bawde jawmira subhanahu wa ta'ala wat gon o yidi ha takle mako bende o yidi ben o yidi o sogirta kanyum do bo ngam dume dum wadama jawmira waddi qissa ka bo ngam dume hujja on hujja satu ka ha do nasara en ha do nazi himbe nasara en himbe be rewo be wadobe be wi o be annabi isa na'uzu billah min aqwalihim wi o be annabi isa dum jeya dum jawmi ko mabbe dum alla mabbe na'uzu billahi min aqwalihim jawmira subhanahu wa ta'ala waddi dum do heba o wangina nabe heba o wangina nabe annabi isa do na o alla annabi isa do bi adama bana enen bibbe adama o bi adama en non jawmira lori tabitini en wala dewal kufuje en lincitirta en yerbititta ha annabi isa annabi isa o goto der annabo en alla senido o goto bo der bibbe adama non kanjum wadi jawmira subhanahu wa ta'ala o wolwi habar danyeki annabi isa alayhi salam o tindini diga danyeki maryam mu'jizat be karama teddungal jije jawmira subhanahu wa ta'ala hukki maryam albatul en non bo beno jawmira waddiri bi ko isa e bo linciti isa do ha maryam o bi maryam do pan gam heba sappa be heba holla nasara en heba holla be kambe do be tabitina be anda wodo annabojo on wo annabojo Allah o nulado Allah wo lataki wo Allah wo lataki o wallo Allah banano be yaata do nanon fi woni non jawmira subhanahu wa ta'ala tokkiti do mai o do yecca mu'jizaji mako je hokki won man bo mu'jizaji mako je hokki annabi isa alayhi salam don mai furo tabitina annabi isa do o bi adamajo on o jawmira wanni mu mu'jizaji en non bo tabitina kanko do o goto der nulabe Allah teddube tilimbe senibe be jawmira o sufti senibe sennabe o lenibe ha do lesdi ndi o lenibe ha do ummatore be yottina noy on jawmira o yidi o rewre noy on o rewrete annabi isa alayhi salam goto der bedo do en non jawmira subhanahu wa ta'ala tokkidini mu'jizaji bangidi ma pindiji ha der mu'jizaji di o hokki annabi isa der mu'jizaji mai nay ma pindiji bangidi o limti dum ha der ayaje garande de kayin fulun kuje on wadi nano do wal adabi be adama wo yino yigo on dum do yiire dum on dum wadiri dum do fulum do holla tabitinki kanko do o nulado Allah senido do on woni amma na bana be yaata be do sifira mo be o rewetedo do en do anni nasara kam na ba enen en nufata en do wi nasara ka dum laral dane wallo alquranul karim to wi nasara do kambe woni yahobe misyonji di alat kambe on yahobe be yawmul ahad be yahabe rewade mabbe be yawmul ahad kambe vietebe nasara yahobe nyalomare asawe do kambe woni vietebe yahudu na nasara do ennu fa nasara laral dadewal ba goddo woni do robbato kai nanon fi woni nasara ha dewallo ba himbe yahobe mission jido nam

يامر سبحانه وتعالى وهي وإذ قالت الملائكة يا مريم يا مريم إن الله اصطفاك أي أذكر وقت قول الملائكة أي جبريل يا مريم إن الله اختارك من بين سائر النساء فخصك بالكرامات ويا يا محمد قل لهم يتشلي نصارى ان به يتشهم به اهل الكتاب دو فهمت نبله وقت دي ملائكة جبريل عليه السلام وبين يا مريم ان لجومرا وصفتي ما دا جومرا صفتي مريم هاندر ريو به ندنتا وهر دي مريم به دوكما كو به كراما جي ماكو دي وتدنيري مريم ندنتا وتحرك من ادناس والاغذار ومما اتهمك به اليهود من الفاحشه ينن وتسيفتر بله يوبا يا محمد وقت دي جبريل عليه السلام دون يتشا مريم kanko do sufta do jawmira sufti mo hande rewbe e senni mo lati o seni do e hokkimo dokke hokkimo mo e mudun wanni mo karamaji labbini mo hakala sofu kafu be fawahish kapat be ko yahudu en tumino mo diga fawahisha diga kujeji nyiddudi elnidi di pat walanadi di wala hamako nunnun jawmirawi wastafaki ala nisa'il alamin ay ikhtaraki ala sa'iri nisa'il alamin litakuni mazhar qudratillahi fi injabi walad biduni ab nunnun jawmira subhanahu wa ta'ala wa yusufti maryam hander rewbe alam jido fu ngame ba maryam do wallata kanko do o masdar kanko do lata yo dum aya on bangi ka aya jawmirawo bangi ka hado mako kanko do noni o danyiri bingel biduni baba ko bila baba o danyi bingel bila gorko memamo o danyi bingel do dum aya ma pindiha ka jawmirawo subhanahu wa ta'ala wangini hado maryam lata aya hado kala ko woni har duniyaru mai fu lara aya jawmirawo subhanahu wa ta'ala ba ton jawmirawo subhanahu wa ta'ala tokiti ya maryam kunuti lirabbik ay ilzami ibada عبادته وتاعته شكرا على استفائه واسجدي واركعي مع الراكعين اي صلي لله مع المصلين نن جامرا سبحانه وتعالى ويتا يا مريم يا ان مريم لسم دوال لسم دوتاكي لسم ريوغو جاوميرا ويبو دوتانكي جاوميرا سبحانه وتعالى ايبو يتوكي جاوميرا سبحانه وتعالى حدو سوفتان دي جاوميرا سبحانه وتعالى سوفتي ما دو اييتا جاوميرا وحدو ما جوم نن اللا تعدون در سجدي بي در ركني بي alaata adun der sujidibe sujidinibe jawmirawo enon non rukunu alaata adun der rukunibe be hautade be rukunanobe jawmirawo ey bana wigo ando ajula na alla senido hauta be julobe ajula dhalika min amba'il ghaibi nuhihi ilayk ay hadha alladhi أي هذا الذي قصصناه عليك من قصة امرأة عمران وابنتها مريم البتول ومن قصة زكريا ويحيى إنما هو من الأنبياء المغيبة والأخبار الهامة التي أوحينا بها إليك يا محمد ما كنت تعلمها من قبل nannan jawmira subhanahu wa ta'ala o wiyata annabi jo muhammad sallallahu alayhi wa sallama andunda gisaji di iskumi yecci ma da gisaji mi gisanta ma do diga gissa debbo imrana kanko wiyete hanna dada maryam nun be gissa maryam albatul biko maryam
mo gorko me may dum den den ta dany bingel en non qissatu zakariya be yahya ndotijo nayejo be debbo mo danyata nay en be dany bingel yahya dum do dum pat majum ya muhammad dum qissaji dum hubaruji birnidi dum andinamji birnidi e mardi himma bo masinta on min lati min do wahya ma do mai min do mati na ma hubaru majum min do andina mada toni jawmirawo wi toni jawmirawo andinaino ma an ya muhammad andatano gisaji di kanjum on wadi jawmirawo andini madi وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم أي ما كنت عندهم إذ يختصمون ويتنافسون على كفالة مريم حين ألقوا سهامهم للقرعة كل يريدها في رعايته نن جاومرا سبحانه وتعالى ودويا يا محمد حاف ان جاومرا ويتش النبي جومن محمد صلى الله عليه وسلم اندو على تاكي ادن در نصارى اندو او ناين در مبه اندتا نو بو قصاجي دي باتوني من يتشاينما نندنتا himbe nasara endo be latino be ronno jokkira jokkirli endo non tabo ko mojo fudon no habda dada oya yidi kaymon hosa maryam wakati ndi dada mako sahimu baitul migdasi o lati kanko do jaggano baitul migdasi jawmirawo bo jabi nazru mai o lati o hotani baitul migdasi worbe on wonanno to denden tawo debbo woni ton do holla wulati kanko do o latan salihijo ko mojo fuyidi lata halles mun kaymon o woni halles mun on salihijo banni woni beran no wada koro be vinda dereji be sakkina be lara kadi dum mojo on gur unyanata do mudun ko mojo fu yidi ne gur udo nyana do mun dum do pat an ka anda no ya muhammad yechu nasara endole وما كنت لديهم إذ يختصمون أي يتنازعون في من يكفلها منهم والغرض أن هذه الأخبار كانت وحيا من عند الله العليم الخبير ننتا كنفع ما به بروجدو pat ya an muhammad do dum wahyun jawmirawo jippina do ma wahyu heba do dum ummi diga jawmirawo andudo jawmo hibrajo kanko on do yecca ma kubarudo wala ko nasara en viata ma do mai sam روي عن حنة حين ولدتها لفتها في خرقة وحملتها إلى المسجد ووضعها عند الأحبار وهم في بيت المقدس كالحجبة في الكعبة فقالت لهم دونكم هذه النذيرة فتنافسوا فيها لأنها كانت بنت إمامهم ثم اقترعوا فخرجت في كفالة زكريا فكفلها زكريا في اللامة ها قصحنا وقت اندي كانكو دو دانينو مريم وغوسنجل وطارنجل هاندر لبول دي وطارنجل هاندر لبول وهو انجل وياري بيت المقدسي ويهي وسيجنجل ها أحبارو ين أحبار بو اندو اندي كم بواني علماء اليهود kambe woni modi be yahudu en o yari bingel gel o yahi o sigi ha mabbe kambe do be lati kambe on don no jodi no ha baitul migdasi himbe annabi musa alayhi salam kambe woni wietebe yahudu en no o yari bingel gel ha totton o yahi o sigi kambe do be lati no be do jodi ha baitul migdasi bana kambe woni aynobe julurde Masjidul Aqsa
aino be baitul migdasi nde o yari ni be o vibeto nda do mi waddani mon o do hunde onde mi wadi nazru mi wadi togayere am nda togayere do mi waddani mon de amana ha jungo modon o togino odon nanuma gorko vurti debbo be mai fu wartirini be o vibe mi togino mi wartirini mon ha jungo mon amana

شك أن ذلك غاية في الإجاز سكو ولا همي سم دم دولو كامل دم لا تكي أو نفير ما سنت جوميراو نفيا وانجنا إجاز هاو وانجنا باوكي ماكو بي باود ماكو هاو هلا تقل ماكو كو وايو ودوغو نندن تا بنجل نجل نجل لا تنر ومن الصالحين أي هو من الكاملين في التقى والصلاة ولاتي كنكولو وتيمو دولو وسيقو دولو ها صلاة ها مبودينغا ننن ها تأكلو الالة سنيدو ننن ها بوساكي ولاتي كنكولو بوسيدو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. دري رابجل بأن يتجاومي رب سبحانه وتعالى.

0: والإسلام قيد التعدد شرعا بأربعين، ففارق الصحابة من زدنا على أربعين من نسائهم ولهن أن يتزوجن من بعدهم. وأكرم الله تعالى أمهات المؤمنين فأهلهن للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في سورة الأحزاب: ذلك أدنى أن تقر عينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. الله أكبر. الإسلام ودكير الروب تيغل روب ناي غوركو وانو در دين إسلام روب رون در دين إسلام روب تيغل حب ناتيا ببورتا بناي وان غوليس غوركو غوتل حوا كتير غوتل إلا ما أغير سلف. أما روب النبي صلى الله عليه وسلم جاومي راو تديني بي jawmirawo dagnini bebe fu be wona les annabi jo sallallahu alayhi wa sallam be buri nay en tamila argolim galma be ala sahih. Jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi ngammajum do hanafsu mabbe de ita hagide mabbe de ita taata be suna be yerda be ko annabi jo sallallahu alayhi wa sallam hokkibe be fu mabbe be wona les mako sallallahu alayhi wa sallam. ذلك ما حرم الله على المؤمنين من الزواج من أمهاتهم نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ندنتا جاومي راو في بيردكو الله كبيرو بيرد بي بيونا لس النبي جوتان بيونا تالس قد فيري باو النبي صلى الله عليه وسلم سيكو أرتي نوصالي بيتي عما نوصالي وربي مقبي ماي بيسندير نوبي وربي مقبي كوناندي باني ewari ala annabi sallallahu alayhi wasallam. Bawo islam haddatni rewbe naydo kambe rewbe annabi sallallahu alayhi wasallam woni be lasma ko do wala vurto lasma ko hatta aljanna. Enen boto annabi sallallahu alayhi wasallam yake eggiti eto eggido bo wala goddo mo teata be kambe be yerda be muya kambe kabe warti daadiraabe julbe. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. جاومي راو هيني ترايبي تدنغو روبي النبي صلى الله عليه وسلم دار دوما وخاتبني مؤمنين بو وفولويني وربي مؤمنين صحابو يندبو وفيبي ولنابني نونيني betorranu laadu allaka noito raman vai tabete arewbe mako bawo mako rewbe mako roje mako tan tonini bete irewbe mako bawo mako do geddal ma pindi wal masinta haja umirao tabe badadum ebo be badaidum rewbe annabi sallallahu alayhi wa sallama inde mabbe ummahatul mu'minin enon non man bobe ummahatul mu'minin. وأمر الله تعالى الرجال بالعدل بين أزواجهم فيما هو من المعروف والمستطاع مع تقدير الشرع لعجز الفطرة البشرية عن العدل المطلق ولو حرصنا. وقد كان صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على العدل بين نسائه قدوة للمسلمين ومعلما وإماما إلا فيما لم يكن تملكه بشريته من المساواة بينهن في العاطفة والقلب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. معنى الحديث جاومي راو سبحانه وتعالى أمري وربي بودا أدلاكو حكوني روبي مأبي بودا أدلاكو كولارني إسلاما be nyamna be fota be yarna be fota be wal be wartana be fota annabi sallallahu alaihi wasallam bo o burino ummatore patti dugo marugo no himma noni o fotna rewbe mako o do fotna be fodde bawde mako ko o foti o fotna be hako alla umri ka par o do fotna be amma bashariya latu go bi adama do bi adama kuma ko do bo accay mo kuje fere o fotay o fodna ga o bi adama amma ko larani nyamnu yarnu holtunu wallunu wartunu dum walande mun ko kapar o do fotna ga islama umri o fotna amma ko larani yidugo endugo badundirgo nastango dum duuda do bo bi adama kuma ko fotai accamu o fotna o viyata jawmirawo nda ko o sendi ko o marika o sendi amma ko o marai kam ta jawmirawo fela mu hamai o wawata sendugo idan annabi sallallahu alaihi wasallama kanko ma o do fonna rewbe mako jawmirawo vi mo yafani mo ghufira lahu min zambihi ma taqaddama wa ma ta'akhkhara junubaji mako ko sali be ko warata be ko do wada fu jawmirawo yafani mo yecci mo be man do fu o do fotna rewbe mako o do wada adila ko hakkuna e ma balu mon onon der irabe worbe hande ko sali ma en andano en wontori be ma ko en don wondi jotta ma en anda ko en don wontora be man ko tammi warugo ma en andano en tammi timmirgo ndendenta en do darni so ende adilaku Allah reenu en Allah reenu en Allah reenu en Allah handutu en wa fi hadhihi almas'alatu ta'addudiyya janibun daqiyun ghafala anhu kathirun mimman ankaruhu dhalika huwa anna ar-rijala laysu sawa wa qad tu'athiru unsa radiya an yakuna laha hazzu an-nisfi min hayati rajulin ala an yakuna laha ghayruhu kamilan وليس معنى هذا أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن سعيدات بحياة الضرائر ولا هو يقتدي أن تستريح إحداهن إلى هذه المشاركة في الزوج ولكن معناه على التحديد أن محمد صلى الله عليه وسلم كان من ذلك النمط الفريد بين الرجال تؤثر الزوجة أن يكون لها أي مكان في بيته ألا أن تكون لها مع غيره مستقلة تنفرد بها دون مشاركة ها مجال التعدد كولارني تيغال نولرقها تيغالو كوجدون جر همبرو يبدوم عندنالو همبفير فيايو تيوغدودا نانبي صلى الله عليه وسلم مانا تيدودوم سيمبوتي عدودوم على حالي بولو خاص بي النبي صلى الله عليه وسلم دو هيردي ناي اوماتوري دو نادوم عامه دوم امام ناي اوماتوري دوم خاص بي النبي صلى الله عليه وسلم اوماتوري كافاتي اتاي دي بو گدال تيمي هوديراما اسيريمو كو هوديراما بالدي ماكو تيمي اوماني اتي افير مالي اتاي ناي هاتاي ناي دو غوتو گدال تيمي ارماري فورديري ديدي اتي ان ديدي فاين kwa do mari nay maydo goto mayi kuma libo dido aseri kuma libo no afoti atia do romaya o do sere do hodirore Allah na do fijirgo be keri Allah afoti atia rewbe no Allah yedi ma atia fube Allah yedi nasales ma fuona ama hawratabe hawratabura nay hadina islama do yarini annabi sallallahu alaihi wasallam nennta nabo ma na mando bana vigo rewbe mako kabe wala kajal be do yidi nawliragudo nanon do bodum woni latu godum do herdini be annabi sallallahu alaihi wasallama be do yardi ko jawmirawo yardi ko annabi jomun yardi be do yardi do mai nen aya jawmirawo wari mabbi dum holli be kambe kam be rewbe annabi jontan be lortabo be te aba annabi jo be do woni totton do won woni be do yardi dum be do deiti do majum Allah sai ndo famni en jangoto jawmirawo yari balde jam insha Allah en do nasta tegal mako kanko annabi sallallahu alaihi wasallam be sayyida khadija binti khuwailidi nongal fuddiri nobe yediri e mayde sayyida khadija binti khuwailid ko acci batte mudun ha nafsu annabi sallallahu alaihi wasallam do won en ummata do mai jangoto jawmirawo yari balde jam assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh
1: للمؤمنين امهات مرضيات
2: كنتم مع صحابيات حول الرسول صلى الله عليه وسلم
3: مع دكتوره نفيسه عادل

باستخدام الماء أو بها جرح يخاف استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر الشفاء. لحديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن يتي جاومير سبحانه وتعالى دوكو إن يتنا مدر إرابة جلبة هند بو هوريين ها برنامج ميدين الجامع في فقه النساء إن دنها الجامع في فقه النساء إن دنها كتاب الجنائز إن دنها لارا حبر بي آدم آجتوني o acci sare duniya o hotani jawmirawo subhanahu wa ta'ala darsere men salinde en larino jawmirawo subhanahu wa ta'ala o umrino en e bo annabi sallallahu alayhi wa sallam umri en hala vindugo hala wasiya e boy hala yobgo nyamande maydo men e noy voygo do maydo daga na dagata e noy munyal as-sabru inda sadmatil ula e non bo en tokkiti en laari to ni bi adama maany joodugo limta o wadi ni o bo jaba limta on wada ka kanka on sanaa on do joodi jogi leela do dum wala no ha islama hande bo to jawmira subhanahu wa ta'ala hoddiri en do tokkita ha der kitabul janais en do laara babul ihdad al ihdad ala al mayit yajib ala al muslimati an tahidda ala zawjiha 4 ashhur wa 10 وهي مدة العدة لحديث أم عتية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 وأشرا ولا تلبس ثوبا مصنوعا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا ولا تخضدب ولا تمتتش إلا إذا طهرت تمس نبزة من قسط أو زفار رواه الجماعة إنه لا رحالة إد تبي آدم ماني نوي أن سنوغو سنانغو مايدو سنوغو واد دو مايدو إن لا رينو دغن بي آدم تبي قطو ما بدي دو ماني أسنان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أسني بي ماي قطانيكو enon non bi adama voyan gondi endam bondi endam rufan hagite bi adama voyan dum dagidum hande boyen do lara suno mayde do noy tokkatan bi adama moy sunata do moy jon bu sunata nam do wajibi do debbo juldo to nini gori ko on maani o suna suno lebbi naybe balde sappo kanju woni lebbi edda suddare en viyata dum lebbi suddare lebbi edda lebbi naybe balde sappo ngam hadis ummu atiya sahabo jodo biyetedo ummu atiya o viyata annabi sallallahu alayhi wa sallam vi bi adama eddatako bi adama eddatako koynani debbo on eddata hado gorum buranyal de tati eddato ni bi adama maany on do jodi suno wade do on suno je balde tati on do jodi on sunana goddo ni o maani taw do suno waade on taabura balle tati no waade mande mawniri pat dum bingel ma dum dada ma dum baba ma dum derda balle tati to siki kam bi adama usta suno na ayta suno sam dagante baawo balle tati do a wujan nyebbam a wadan urdi habanduma a sanjan bolim sema